0: نوديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: ساد وادي ايش عندك
2: كمك طول غندك غوالي بي
1: ساد وكي حوال كورا كوبا مسكتس ورا فرواتري كما كي رنگل كورا موزفه احرم بليس نوبليس وريها كما استيكورن ورا زيما دارو كما ايكو اكم فاهاكو كو شكرا دا كورم وغن غوالي
2: شكريا سا
1: تيكو تن عبدس كوريا دي تي هفرا فرواتري كن دو كن نولا تينجي
3: Me, Ahmad Amit.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
3: ودي هيك ميجا هرتز تي في اف ام.
4: هيما بيهيجي علامتا
5: هونغون
4: روغا جهون
5: كسون
4: لوريفو
5: هموغا عرب بيهيتا كرنگون
4: آموكا بيهيتا فورتام ناگاني مونا كاروغا يفو ميماتي بوراكشي اتوغا ادي يفو فاگا
5: هيما بيهيجي علامتا فرنجنما لسنكوروا سحي فروا حودوا

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

0: يَطْعَمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
1: ادي تيا كامبالون تيا كامبالون گه گيتو گا تي بيش ايهو گه جاهلي زمان گه زينتون تيا كامبالون زينت ترين واهوش كمي ادي تيا كامبالون نماز قائم كراش ادي تيا كامبالون زكات ديش ادي الله هاي اکلانگ رسولا تیا کھمبلوں کیمم واش اے اہل بیتن نیو اللہ اراد کروا کن کشوری تیا بیمی ہنگ کبین فافت در کروا فریہم طاہر کروا مکن تیا بیمی ہن طاہر کروا مشہ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.